0: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
1: فلنحيينه حياة طيبة
0: فلنحيينه حياة طيبة

ذانموبك منا ما حسبك بالجنة من أرسلك من هماك مذا فكرك بالمنا من أرسلك من هماك.

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة